الله يا ضن الله وبرمكينا سلطان بي الله الله هضمنا الله حرام عليك خوتي الله الله يا خوتي جيتي لي مشربتي الله الله هضمنا الله الله الله خوتي حرام عليك خوتي برما صوت سجي

الله الله يا ابو علم فجعنا هاد الغيم. الله الله ابو علم حرمت مكة والى المقام. الله الله يا خوتي بابا

0: الله الله يا خوتي حرام عليك خوتي
1: برما سلطان
0: دبي
1: برما كينا
0: سلطان دبي الله الله الله